التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الجمال الميمون في عذاب الكريمة والبتقون فما هو من ذنب ذمة إلا وتمت عليه من الله نعمة
1: صلى الله
0: عليه وسلم.

0: ذا اليد بما قدت حرت من جيريا ذا النور ما دارت وعززت به من هززت
1: صلى الله عليه
0: فاجبنا مستور في الخلاب الفاكرة وحم شريفة الطاهرة هدى برجة في علم سادة بزرنا كلب الساور ونورا خير أفقر دوره وبهر فتعالى قدمة راكم اليد خير الخروف بأن يركم في هذا الكتاب